هذا مسلم سيستم نويز بدك تشوفني منيح look in my eyes بالأجنب بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات بط بط بط

0: تتجدد وتكبر. فيش غير الله كبير ولا فيش غير الله بيقدر. بين الناس عم نكتر كتير طار بنسير. بص الله اللي بيعرف
1: نشتغل نشتغل نشتغل خل السبت للسبت بنهد جبال. بنعد بنعد المال محسوبك اصبح بزنس مان. عبين الاستبيان بس وضح خالي ده مش من هان. ووقع هان بس فوق الخط وده مش بالخط طب بالابهام. بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا بننغلب شلال الاستسلام. كلال بتعد سلام صار بتعد صغار تشتغل تبدا تعد صفار. نشتغل ليل نهار لا تنوم افضل استثمار.
0: كل حدا كل حدا كل حدا كل حدا مسلم سيستم نايس. بدك تشوفني منيح لوك ان ماي ايز. بالاجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي. صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات. عيش التجربة مرة او مرتين. دير السودان في معركة معركة كل شي بقوله ثلاث مرات او مرتين.